0: abadi. Harami kirintu so assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da dubdon dok lewao kirintu so paraskram kawe nandiro ishin radio darasal lamita fiskunus kunuta uwa hoto ada tana ide so paraskram aden nandiro modu gotia malum adinye dotia kala modu do gotna adin adiro bayna sedin da jarami kirintu so kuy andi arab sana kamande suro njum do paraskram ita gatti radio darasal nyedro kuma Mustafa malum be fitu adatnaye nandiro program kawe ade ita gatkakin malum do ko donye isna shima malam Muhammad Ibrahim Adam malum do zumaram Maiduguri International Airport ye program do yin zuptaram kura do yi bula yarwaye de zumaram de imam zu daji akram kallah wushe bandum rupturo ngala zoro tajara mikrin tuzo kuwa ofandiye moduro na ndirogo yana da afi magayi shima potodo tartib a kashimoy tartib doy amma ngala ngalan galata kurman dibin daptaye a potodo adiniye sudna yero letter tamanyina andiro sainai ben alabrax sedin nam akram kallah shi sharai aygulzu da lamardo amma botiye din
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رامي أصنع وسلام من كمانديرو أسكرينينا شدو أنديا ووكسو يمدو فرسكرام أري تغطي درو والتكالكس سوتنا درو
0: نعم
1: داجي موضوع دو كلادن مانتين دو فوتو فانتنا إدي kam so angalan galata
0: na
1: diwin dabta au ibara gadelan wazidyo au nasiha dio au kam so shimotudo aisharalan homzo sharta zimbejiwa kuru awiso kam do alai wono kingiame wono au angalan galatima diwin dabtima re sifati asalan sandinamo
0: na
1: awiso kur muslimin fadlanzo ayin so ga daga sunan duso kladan zandenyan insha Allah ta'ala
0: ingala masha Allah
1: nam daji au bura salake din cin turo kawlenya inda maro
0: na'am
1: maram la dare mai
0: la
1: dare da wasu ka shafo kana din shima au bura salake au kitabu bura salake tada ya tada noja
0: na'am
1: shurugul tin ma ku da din na kawai da shurugul tin
0: na'am
1: kawai da gulti ala dari da kulti shi mai ai gulzu wa yajibu wajib sana kala aw lakata hangal lain an ya'muru bil ma'ruf galajin na aw ngalan galate ji wajib sana
0: wa
1: yanha 'anil munkari dabcin na kuru aw diwin dabtud kalanzin wajib bon
0: na'am
1: da ji harami muslim umma sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ya namnum rumiya kuma subhanahu wa ta'ala ya sandiro khairi ala china
0: No.
1: Sandia kriata rochudo. Sandia saye baro chudo. Are apima nankaro gany. Illa umma kinyam ali sallallahu alayhi wa sallam aydu. Umma do. Sa kam la surundan aw diwi sedin soria. Shakwal zaimba. Mukon the sata. Aw mad diwi de sahadab sain.
0: No.
1: Kurukam awodo kulandan wajib madukun do jimba soria. Shakun do ten galazain sharo wa di sedin.
0: نعم
1: الله كما سبحانه وتعالى يقول جن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دررم تسديرو
0: نعم
1: شهادو كما ندي ونو كنتم نندي واللوة كنتم أمة خير أمة أمة يحرر نندي واللوة أيسك أتاتشوندو تأمرون بالمعروف أو انغلان أمسوا غلانوي وتنهون عن المنكر aw diwin amsu adam ni saudin kuma subhanahu wa ta'ala yana ndiru khairiya shima da tayino الزجاج قل جن معنا ولتكم منكم أمة شي سورة سوادو كما سبحانه وتعالى أمة عليه الصلاة والسلام يا غالزنا سورة دان سندي سام مسوغن يأي أملا كم سورة نغلان غالتو ديولان دبتو كم سورة شموتوما كم سورة ريتوما to ndin galazna yadin wala kaman dai waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf zajjaj guljan mana waltakum minkum ummad walitakunu kullukum ummatan tad'una ila alkhair shidu guljan dun am la gayne to nasi a nay samaso herrobotu ro wallo ngalan galatu ro wallo waltakum man tadkhulu huna litahdhi almukhatibina min sa'ir al-ajnasi min dunadi da waltakum minkum min da yamana manajin
0: na'am
1: wa hiya mu'akkidatun li anna al-amra lil mukhatabina kam do kuma subhanahu wa ta'ala yashura manazin no so so daga ana
0: dai
1: konga basgin kan dan wazi da wajibs a ni kam ku shana konga da ni notu baro kalamaru min da nota da sam maso kuma subhanahu wa ta'ala andiya galazna awangalan galane awdiwin damniye do harami muslim sa we konomia zanna zanna miange nyagala toro wange nya kulgia tude kulja nduya ibe awron de sulin no walja wa'idu be azawe kama subhanahu wa ta'ala dawar zanna imne rawaja kaw ado duro kaman de guljin lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam lu'ina lanti alladhina sandidu kafaru kirdizana soda lantina min bani isra'ila surabanu isra'ila yasan amdo kirdizana masuda lantina talam sena dawuta sena isa tada maryamian sandialan gat ayunan kar sandialan gat dalika bima asaw wa kanu ya'tadun sawnum ashin dalan sandialan gat kurusaw ngal kwaji don dalan sandialan gat
0: na'am
1: kanu la tanahawna an munkarin fa'alu sandiye walzana awla diwi kundo kundo zai mada kaman da sadad sai ba labi sama kanu yaf'alun awdo kundo zain adi diwiji la inna lan fatarkun nahyi 'anil munkari kam aw diwi kundo jindo shadab turwa tara waneya banata ya klan zuraya ngilaja ya klan zuraya tilo mama na yake wa yando sawa da sai lan zain ba tilo mama na yake woro shad zawru sasalara ya ya guldain ba ngainum kultud sawdo في استحقاق الكفار من بني إسرائيل اللعنة. أدي سون كرديا بنو إسرائيل ويد لأنك من ديد سندلان تودكونو تلم نيويا كمبو كمبو داود تا إيسا بن مريم ما أدين ولو لم يكن النهي عن المنكر واجبا
0: ملما
1: يودا چا أو ديولان دبتر واجب بولزي ما لما استحق اللعنة على تركه كل زانا يسولا لأنك ما سبحانه وتعالى دي سندين تودكنبا سنديا سندينبا
0: نعم
1: وركمان دي قلدين وتدا كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون دردم دورة شادو هذه ساقوا براء صلى الله عليه وسلم رولتي عليه الصلاة والسلام يقول جن من رأى منكم منكرا فلغيره بيدي
0: نعم
1: فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي فذلك اضعف الايمان
0: نعم
1: من راى منكم منكرا دودو وسرندن اولا ديوي كوندو داين سورياي اولا كمان دي كوندو تند دبسنا كولتند دبسنا كاما اسرو كونغا اسرو زيرو درن دا اسرو تشاري اسرو دوياي سرندن شورورو ولو نوما عليه الصلاه والسلام يونو فل يغيره بيدي او شمدا موكونزن كاتبارو سد
0: نعم
1: ادي ملماي ودا كذا دلارو عليه الصلاه والسلام منازين
0: نعم
1: او ني كذا دلا غين دياي ني دو اوتوريتي مبي كلا املا سوين كلا اولا سوين فني من ني كذا دلا مارانتي من ني كذا دلا كسو ني من دولي تشرا يفرتي من دا سوان ني كذا دلانزا مي بلاي لردي سما اد كذا دلا ربا ولزنا
0: نعم
1: لا يفل يغيره بيده اد غاور ولتي ييا بيا غومناتي ادمان نا لامبيجي نا كوميل كنزاي fir'aun mabannate kan zanai auron zain dima ya kama sarin malamai ka da rawadin da san manazana tafsir da san manazana manazana awadu awladiode awadu damnode awadu wana kollode haram de ngode aw kaman dai wadu azawira gozunau ka da rago gulzana
0: na'am
1: sayidu cin dan tilam dan faida ta amsoda angalan galaza diwidin dapsai amada imaidu awodu aw jamayro walzina de suku aw balayro walzina de suku raksu